0: سلامتنا تقبلوك باستوديو نيروبي كبرات خطاتلتنا نايزة ساعات فنونة نفلم علينا إسرائيل هزبو لهن حدش مقرأ توصيك قبر بمونغينة أمريكا بسمي معقوان تبت سحار رزمي قنا يغلطل اللو نزلهم عبالتها تنتاني توكيسنا علينا
1: لبنان الحجر بسنك زي المحيط بجهيرات بحيمان وتعوي قوتي اللي سعر تنغار متعديه يون حجون عون تلاغيغاته وتخيد مزدلات قدات نايدي سرحات نايدي سرحيت خوينا تريفا المحجي اللي بلعلمنا
0: إيطوبيا قوت أرادمتي يغلطل اللو كوميديان هافتم أتبها غشانة إيوم
2: حرقت نقول لهم ولا يخفى تقوارهم نحن نقرفه بفقر نسعرهم
3: أنا خب قرأت إنه تينكي وتينكي بهذا حاوي بسويتي صالحات علي قيمه
0: سنعي مكة تطال أبا مانغو إسرائيل هزب الله حدش مقرأ توصيك قبر بمانغو ينات أمريكا تبتيحن تلو رسمي كتيلي زلو President دونالد ترامب تماليسوني مست كلتي أمواغنات كمستزار عربين كل تقصي دو كبل كمستسامع عن قليتوني رو زيزخون زلو إيران نتي حيلتات مكلغال إسرائيل بلعلي ليبانوس وستو زلو سقمتين يسمم مقرأ توصي إيران أمريكان سقات مخانا دحرم التنقاغيو التقج الدون خبل انتاي كقبر زلو نيمودة تعلما كلتي أمواغنات ك هيو عبزبلن أبا ما أكلم يبرأ نزلهم عبالتات أمل كيتا نت أن ندبسي نت أن تاني بوليتيكا ما أكلم يبرأ علي هندي أزراري باتو لا
1: أبدوب ناي بوليتيكا وأجندا ناي بدوب ستحن ستا وناي مورار أنصار مورار ستا نقر أيخوان ستاهو مو إتي ناي تقاوم حيلي أبدوباتي أيد قاقتا أبتيا بلانا أبتبورازو بزحدة أتاتول يجب الله من إسرائيل أبريات تواجيهم عن أنصار إسرائيل مالي لبنان أنصار إسرائيل سأعليوا وقابت المسارة معتقون ولا أبقى زاون أنصار إسرائيل حجي نايتين يجب الله أجندة نتقوم أجندة ينبر أب لبنان كاب لبنان تتسأنا بوليتيكا بعلامة بخلهم لأن لبنان بوليتيكا بوليتينيات ناي مرحلة ذو السنوة أجندة يخونا سلزي حجي أبو يرتك من برس يجب الله قلنا هجرة وأجندة بحدا يخونا ونتقوم أجندة كي ولا أنتم سيران دحرين عم إيران بدو تزرعوا زينا نتخصن بحتى توزع ولا إحنا ومشي تخصناتنا من أمريكا تسمعنا زمان أرمانا يتخصن توخي قطع النهاية قلنا فرسي أنت إذا إيكاتي متتوزع له نتوي تينا حدا وجن ناتينا شيعة وجن النتمالة شو ناتينا إيران زلو هذا شأن خيره يتون حزب الله كم سد زليو جزء أكيد استفلا لأجندة ساسي زم حلال تحجون أبتي زلو حجينا بلوسي سوى على ما إلسا خمدي إلسا خد تنترون أجر عيش أي خنن كله أبتي زوبا زلو خسر التحنة جنبتي كنا يتقاموا تحن فاسما مستلوة
4: اسكي قد إسرائيل حزب الله أنتي President أمريكا مس إيران زكايدو زلو زررب كعنك فو زلو تخلوتها تكساب كنديو ترامب يدك أدامي منستر بنجامن ناتانيهو كعص زخيلي مسلك كارو
1: يا ورا نجزاوي ميبي إن حجي تقدر حجي الرئيس اللو كي وقعنا إيران أمريكا نا خنن تم الرئيس اللو نا إسرائيل إيران حجي تي نا وقع أنت عنك فتوات كهرم دل اللو كذا إسرائيل يا تو سنو مسنو ولا ونجزاوي جزي حجي نتي بروفيكا وقرب تسعة قطعات عنو نعو نجزي كل من تنفاس من تنكع عبد إن أمريكا تزام خيفة ترلو من تان ترتوقع تبل داخل إسرائيل مليسكا زي زلاقي فتحلو مالك ان تشيزو باون حجي بزح دحراني سمتستنترو ناي كارتا ملوث يكون يكزل انتاي ايران تيز نبرا كاب سانشا سوان ساعتين حيزا توز نبرا ترو عمان تشمو قبطي كالة
4: مرقاتي
1: حجي مرقاتي زي مرقات زي حجي خلوات عليكم ناي قد ناتو أبغعو يوتي ناتو شطوثات تهرمو نتان علاماتات نازمان تمدبلو توجيو حجي خالق خان زي حجي وقع بأس في حكا بخالق ناي كارتا ملوات وقز تلمتي ومن تموتات أبوين أنا بتلح مثل له
4: أبي مونغو واشنطن تهران النون بححالي فوزون جف داربا ميسايلات زي التساني زر الرباتي كايدا اللوي موبزح أصغر أوان زعوت دوي مسلكة علي.
1: خمسة رأي نزل له تي ناي قدي نزل زي ناي كاب تعمل وقت زخوني زر رأي نزل له تي ناي زوم ناي إسلاموي ناي توم ناي مشايخ ناي شيعة نزل له. شوف نوعنا مغيريو. نغير كخلا خان تي زوباتي بعبي أبعبو تلاتي خشعو تسمع بالكان تي هم كلن أجمات بحر السدام تخفي تنزل له وعرف كجيم جنا رخوازي بالروما بس ناي نموت داتا هو بس حد جنا. أبوش تسلم على سيريا ون دسي بجي نذكر تذكر بحد يشون نعمله ودرجة خبر صحيح خليه زود دزي نتي زوباتي أب شاف جول مالك أدب سحب وابتحها شو خدكم سؤال سوري خمليسكا خدفو سوخ اللقاء عادي يفوز حجي خمون يزرعي ذلو حجي من أسيد دساتة بأمريكا حجي أبون أمتاشو مسامي عن إسرائيل حجي بزو هاقراتين دبلوماتيك مثل شساري نتعلم أراتون حجي حجي أدين أتي حديث لون أوردريو حديث سيستمي بعلم ستر ذلو United Nations غير الملوانيو دسات تحسون ناي سنترال جوفرمنت غير الملوانيو دي أتين مزين كسسار زي تين أي كدم لمود زخون ناي وطعينات وطعينات على ما تنتين مزين
4: يبقى سلزي مود أتود أبخم يخزازة مزخينات الكات حسب تعالي
1: أنا فهمت ذرا أني إتي زين ناي إسلانا حيلسات إتي بحيمانو تاوي زياتهم مرحتم حيمانو تمركوزن ور إيران نفكالي بلوتيكال مريضة شديا أبتون إزوباتي أب عبي أميكونومي كوي ودخات كأتويو سوون ناين عبي لو تكات خذر رأيلو فيديوهم تلمتش كنا تنرين لكن إزي أبنيتو منغونيتون راشان تمتين سمنا عزلو مبحر بجيقا عفر مانت نقر كابي دوم ويخيو وصايف مبحر يخونون ننجح دوم وقان بحر جميرو سو خالي نقرين نرين
0: تجرين سفاحتي كبابتات كل الأمحران أورومان زي تصادفو مبل شوعي حقرا ومرت أيتو باك سافر إلي دي كم سنوحي في اللد قطرة معالتات كم زو سيركوات تتبيت زي قبرن تخونه بأبي أحمد زمن رح قزاء السلف بلتقناك السعر تتبيتي قبر تقومتي والدوات من قصد فدرال نمرحتون بمئسارن أبا بوليتيكاوي نتفتاتهم حقاون من محداراون عن كفات بمفتارن كم زاد داخمهم يخسو من قصد قنت نتخصتات كنت قوي السماع اتي تمالي زي تخايدة مرت أكمي كم زنبرا حنا زرات

0: مشروعنات ون الله نابنت برجي أبزت بحالة نقطة بس الآن بعلو ما بورقت نايدم تملكت كجوز لسترخ متعتي أتدم من برب سنك سكفتة تزقت حرمتنا أربعة سلست النقطة تملز أكم زي تخفتة وانت قيسة قالك فال كل لمحارن أورميان حيلت من قصة مسعودات بوجلتة تيواجو بمهلون دمت مهاب تعنا غيفويم أبنقطة تملز أزن برا ديجيتال ومسكباد ما نوح نقاطة تخفت أرجيريم تجمعت نتورك وانت رأيم كده مدرس أسيبك محبرات إثيوبيا بملا هاجر لعلي سلست شح تعذبت كم زوافر إذا قلت أكل لمحارا أب مأخلاي كوندر سمين ولو دبوب كوندر زقات أما بدوهات تحاوس وسترأي تجمعت ونالو أبقل قات أميتات توكسي سلست سمع سبس النقطة تملز أقعد ونقود وانت قد يدوميم بريزيدنت كينيا نبر أهور كينيا تزمر حوم تعذبت تملز أدما ربع سلست سنة كل تشحن عسران شدشن حبراوي أفناو مبرهك هبويم
1: نبحث ارتا زيناتات كسكراكم مكابع لست عسران سلستن قموت كل تشعن عصر شمون تنباك وتأتراق جميرا بمبرا ارسي بستفت امامت كعتي لعلي عصر تسوات قتلهم بكوابتات وردا اسوكو كابليتات قلاتا جافوان كاراكو فتينان بزبو هلو كوابتات نس عبد اوتولوكوس كريستيان الى مازقبر متكعت كم استفت اماني عين مسغاكر نتلب جن محبر قدسان قليتهم أب كينيا أنت أروت من جست أبزته خايدة تقامو كل التسابات بتقيت قتلهم وددت عن علمتي أب ديمقراطية ريبابليك كونغو زرزلو اللي بدأ يبولا نبكلوت هجراتون كي زرجح أبز كيف تاكم زلوا أبز قلت الأول من جست كينيا أمريكا أب تهجر ما أكل موشة بيبولا كاتت عيش بمفكاريه تقامو تلعلو بايتوت التحبرات هجرات إسرائيل أب جوبو بيوفورت ليوانوس ذكيرو تجوبت عملكي تهتوت أخيبا كايدو فرنسا تهتوت أخيبا ككيت أو عيد كم زغربت زجلت ألوخ حبرات هجرات جورام بونفون إسرائيل جزء رسها كتكل خل مسألة كونت هلو قبل على ليوانوس تجبرو متقعدي مخنياته وأيكونني لوم نموذج تزينا كل تزيجات موزمبيكا بدو أفريقيا تقتلهم بوليس دو أفريقيا بسنبت أب كم جنب بحر كتما موصل بيك لتموزمبيكا ينسبات كم تقتل حبيروني رو كاب منجستي موزمبيك استوها بمن قلت حموش تزيجات موزمبيك أبتا كتما بسنكي كتاو صعبين متقعتي تقل إيوات أعتنياتات كم تقتلو متقاسوس عيبو بوليس دو أفريقيا نت مقلت عيبو هفتم أتبها أب محبرة ومرحبي بحتى بزبل متأوعي فلت أب تقرأي كوينو زرحم أب زيتا فلاليه أمارات إيتات محبرة ومرحبي تات بزفن ومتحستوتاتن وشت عدن واتقام بزوحات سعبتي أفريل لو نمخانون أبزي لوميز واتحلو درجان مبتح كامن تاي تبقسو إخوون ما سارحتنا داويت حيلة سلاسيه أزراري بو اللو
2: أسجل السنبلة راجع حرز بحركة ما أو عبيد الصور الكل دمى قردي عند بابنا خاوي زين حرز بحركة توي ده دحريون بتمرتي نا أسجل حرز زي أسجل عبيد بحتى يا ود جباري هذا بتر كيدت نا كتر أرواس نيو عنو أرواس لني نيو على الوضع لني مسوم زوج وضع خاليو أبكت ما زوج وضع قلتي مورجن قلتي وانترجن يخوله إيه ده مصدق هذا ما ده مورجن تنا كتر يا حلني ما سلني فك ساعة مرتي نيرو قن قن مستمرتي قن إني قد نيره يا عبيد مرتقات يا ترات شرع نيره كلوات نيرن أو أظن بعدنا أشياء ما ترى أبتين أو زوجنا يتياتر نبيت مرت ولا مش أوقع توسنة زل المويا أقل كنا بقولي صار هي عبيتي تعبها بعض ولا دي عبيت بعرض ولا ينبرس زمها نيرة كورلا ما قال ينبرس بزوجه ما سيخ ما قال ما ينبرس نالها شو كنت أنا مسلس أتقرأ وسنا كنت محبلك شو وين ما تقرأ أتوان بعض الناس اللي ميديا فتنا قريبنا بعدين قاو تقول بها أبكيشن هي قلقلة أوكي خاوس تقرأ أيوة يخلي مسائل حاسية منا تو حصل زوجين سوينا يشتن تجي أنا هشعر نايم قدام نايم وساع نتن كم زل النقاس يشتهو كم زلني ولا عرفتي أوزرية ذلوب سوات أما درا صب طبعاً بعد نيرني في لعب تزعو كل حرف سبعة صب سوات سبورت يجور نيرهم يكونهم حرفات كعنير مش عماد أبي مبرفد نوركم فعو سمارت سلك تدار كايلن سمارت بكمل مدار كمال كارن كاو دهريك كل مرة نيرن تايجن حقي زين شو عماد صحافة عتي من رفتو قطن السو كاو نه أنت ما صحاب كرش نيرن كاو موايد نهجز وسينس قرش كنا أهل لي هري كاو ناب أوزرية نو صار ألو كحني نخم زي تتوك جمر قايلين كاو كلهم بقايش حقنا قال قال بك أخذ ذلك حنسة فينا قال بزح خاو وسينس كخطوات صغيرة بكمل جمر على سي جزي زمان يبغى تقرأ أنتي سانجوزي أيام بناسي بسرح بناتي ناعجنا عتيم بلغ قبلك وتجمعني أنا أنا جن إنه بزي إليك هي بلين أكون بلغ ولا خالي قدرني له أنا سرحي كاسيلة دعيو بك كل حرص طويل كاو فاميلي كا حتى أي دلوق مناتو وأبوي جبر عيش كاو سينا دعيو وخاو دقني ربي سيقولوا كني راسا تنحمش مليات اللي نزف ماي الجزية
3: بعد عندك ها أنت هيدا عايز يقول غيري الكلام أنت لوطي
2: هذا رسم نعود سويت نقول نقرات كم صار في استقبال محارس وبزحي بلا أقول يوم كارو طلعت ملو يوم سلزين صرف يكون حجكم وهذا سبب يتمهر ويقع بجانكم فارز والسيام اللي زور لسه بل أرد جن أنا نتصرف سبي وقع فارق خانز خل أيه بك أقولك درجة ورحون ده خطو تجانك وصلنا بديك قبلك على قارب يعني